الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها. افتتاح المدرسة الصيفية في جامعة اللغات بطاجكستان. إدبي خلندر يلتقي نائب أمين العام لجهاز العمل الخارجية الأوروبية. لقاء السفير مع وزير اقتصاد عمان. لقاء السفير مع وزير التراث والسياحات عمان. انطلاق أيام الثقافات لمدن ومناطق طاجيكية في العاصمة. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. بدأت مدرسة الصيفية الدولية للغة التاجيكية وآدابها وثقافاتها أنشطتها في الجامعة الدولية للغات الأجنبية في طاجكستان باسم ساتم لغزودا. إن تنظيم هذه المدرسة الصيفية الدولية للتطوير المستوى معرفة باللغة التاجيكية وتعرف العام كصابل على أدب والتاريخ والثقافة الوطنية، وفي الوقت نفسه يساهم في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية وتوطين العقدين الصداقات بين الشعوب. في 15 يوليو في عاصمة بروكسكي وعلى هامش الحوار 13 رفع المستوى بشأن السياسة وأمن بين اتحاد أوروبا وآسيا الوسطى، التقى نائب وزير خارجية لجمهورية طاجكستان إدبي قلندر مع نائب أمين العام لجهاز العمل الخارجي أوروبي أولوف سكو. وخلال التقى ناقش الجانبان قضايا تعاون بنا في مجالين السياسي وأمن، بما في ذلك مسار تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال قيمات العلا بين آسيا الوسطى واتحاد أوروبي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك. في 13 يوليو 2026 جرى في مدينة مسقط لقاء جمع السفير جمهورية طاجكستان زبيدالله زبيدزودة بوزير اقتصادي في سلطنة عمان دكتور خميس بن سيف بن حمود جابي. وخلال اللقاء استعراضا جانبان الوضع الحالي وسبل تنمية التعاون بين طاجكستان وعمان في قطاعات اقتصادية واستثمار وتجارة، كما تبدل وجهات نظر حول تعزيز الروابط بين إدارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. في 12 يوليو 2026 جرى في مدينة مسقط بسلطنة عمان لقاء جمع السفير جمهورية طاجكستان زبيدالله زبيدزودة بوزير التراث والسياحة بسلطنة عمان سيد إبراهيم أبو سعيد. وخلال اللقاء استعرض الجانبان وضع الحالي وأفاق تنمية التعاون بين طاجكستان وعمان في مجال التراث الثقافي والسياحة وغيرها من القطاعات ذات اهتمام المشترك. في 18 و19 يوليو احتفالا بذكرى 35 استقلال دولة طاجكستان تقام في منتزهات الثقافية والترفيهية في مدينة دوشنبي أيام الثقافة لمدن كولاب وخوجان وليوكان ومناطق عبد الرحمن الجومي وزفرباد وتيمورمالي. وتنظم هذه الفعالية الثقافية بموجب جدول إقامات احتفالات وذكرية السنوية مجانات ومعارض وعياد ومسابقة الثقافية والتعليمية وعادات وحراف شعبية في جمهورية طاجكستان لعام 2026 الذي تم اعتماده بموجب رئيس جمهورية طاجكستان في 2 يناير 2026، حيث تكمل خلال فترة من يونيو إلى أغسطس من هذا العام وفقا لخطة محددة.
مستمعون أعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حالياً في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تضم أكثر من 2000 قطعة منها، ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع، 81 مقابر قديمية، و654 موزع غير المكتشف، 58 مسجد تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة. ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجس والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان. وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحي، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح،
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعينا الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المسامعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج تتجاوز ثقافة ارتباط جوي خونا مجرد كونها مكانا لشرب الشاي. لا تعتبر تشويخونا بيت شاي تقليد في تاريخ وثقافة الشرق وبالأخص في طاجيكستان، مجرد مؤسسة لخدمات الطعام، بل تمثل ركيزة اجتماعية هامة ومركزا للتواصل وعنصرا لا يتجزع من الحياة العام. لعبت تشويخونا في عصور القديمة حين لم تكن هناك صحف أو راديو أو إنترنت دورا وصلة عالمية رئيسية ومركز الإخبار. كان الناس يجتمعون فيها لمعرفة الآخر الأخبار وأسعار الأسواق وأحداث عالمية. كان مسافرون وتجار القادمون من مسافة بعيدة مثل طريق الهليل العظيم يتوقفون في تشويخونا لينقلوا الأخبار الدول الأخرى. كان قضايا هامة لمحلة بما في ذلك البناء الجسور وأعمال التطوعية وحال الخلافات الأسرية وحتى تنظيم المناسبات والأعراس. تناقش وتحلل في هذا المكان بمشورة كبار السن ووجهاء إمارة مراعاة الفن الشعبي. تتميز شيخنا تاجيكية دائما بجمالها وفن إماراتها الفريدة. نقش على خشاب وجص كانت عمدة الأسقوف تزين بزخارف النباتية والهندسة التقليدية مثل مسلم وكيري، مما يجذب انتباه كل زائر مثل شيخنا قرم شهر أو شيخنا روحة. كانت تبنى غالبا في ظل الأشجار عملاقة مثل صفصاف ودال وبقرب من سواقل وأهواض لتوفير النسيم العالي ومروح في أيام صيف الحر. تخضع شيخنا لقوانين العرفية غير المكتوبة يجب الالتزام بها. توقير كبار السن يخصص صدر المجلس المكان أفضل وأكثر راحة دائما للشيوخ ووجهائهم. يسكب الشاي ويعاد إلى إبراق الثلاث مرة لتجنس طعام وتنقياته، ويقال تقليديا أول طين وثاني طين وثالث الشاي. كما يسكب الشاي في الفنجان حتى نصفه فقط لا يبرد سريعا ولا تخترق اليد. مركز علم وعدم وموسيقى ظلت تشويخونا مقصدا دائما لأهل العلم وعدم والفن. مجلس عدبية كان شعراء وكتباء يجتمعون لإقلاع الشعر ومسجلات الشعرية موسيقى تقليدية. كان مغنون وعازفون يعزفون على آلاتهم التقليدية مثل دوتار وتنبور ورباب، ويعدون مقاطع من الموسيقى الششماقون كلاسيكية لتهدئات النفوس. أطعمة تشويخونا خاصة، لا تعتبر تشويخونا مطعما بسيطا، فأطعمة فيها تحمل نكهات فريدة. ضيوف شيخنا أوزر يعيده رجال غالبا في القدور الإملاقات على حطب نار، مما يمنحه طعما مميزة مأكولة تقليدية. تتيمض الأطباق مثل حصاء ودملمة وكباب بطرق طهي خاصة يصعب تقليدها في منازل شاي جي. ليس مجرد هذا نادر بل معالج نفسه. يعتبر ثانيا شاي شخصية محورية في شيخنا التقليدية، وكان يفضل باحترام خاص في المجتمع. فهم النفس، كان شاي ماهر يعرف مزاج كل الضبون ويعلم من يحتاج الشاي أخضر المرأة لتهديدات أعصابه ومن يفضل الشاي أسود الوقت أفضل أسرار. كان شاهدا على ألاف المناقشة وأسرار في المحلة، لكن دستوره المهنية غير مقتبل كان دائما استماع وكتمان. فلسفة الشاي أخضر أم أسود؟ لا يمثل شاي في شيخنا مجرد مشروب بسيط، بل هو طقس حافل بالتفاصيل. شاي أخضر علاج حر، يعد الشاي أخضر في مناخ طاجكستان حار أفضل وسيلة لتخفيض الحرارة الجسم وعراء عطش، وكان يشرب بالسكر للحفاظ على نكهته الأصلية وخصائصه العلاجية. شاي أسود شتائي وحوارات طويلة، كان يقدم غالبا في فصل البريد مصحوبا بحلوية الشعبية مثل نبوت وبروردة وضبي وفستق. شاي بالعشاء، كانت تضاف الزهور الزعفران أو نعناع أو زعتر للضيوف المميزين لتفوح رائحته الضكية في أرجاء شيخنا. أصوات المميزة يضط لشيخنا مشهودا صوتيا، كان أخاص طيور الأمان علق من الأسقوف في شيخنا القديمة، كان تغريدها يهدئ الأعصاب ويشكل خليفة صوتية لمكان. وأقعات الحجار العيب يعكس صوت إرطام قطع النرد والشرطنجيل خشبية بلوحات اللاعب المظاهر الحياة مشرطة ومريحة الدخيل الشيخنا. غيون السماوار ورنان الفنجان، يصنع صوت الصكب الشاي ساخن ورنان الخفيف فناجين عند الألامسها موسيقى خاصة بهذا المعنى. شيخنا كم تحف النماذج الشهير، تعتبر شيخنا في طاجكستان تحفا معمارية لا مثل لها في العالم. شيخنا روحة بنيات العام 1958 وتلقب بطاقة الهوية السياحية لعاصمة دوشنبه، حيث يبرز سقفها المنقوش وعمداتها الخشبية الإبداعات الأمهار الإرافيين الطاجك. شيخنا قرمانشهر في دنغرة تعد واحدة من أكبر وأفخم بيوت الشاي في العالم، حيث شيدت بأسلوب شعبي فريق وترغي رسوم على جدرانها التاريخ العريق لشعب طاجي. تحول شيخنا من تقاليد الأطرانة ملجأ رجال القديمة، كان شيخنا قديما وكان بصريا لرجال يعطون إليه وتبدل أحداث بعض يوم العمل ملتقى العائلة الحديثة. أما يوم فقد تحولت شيخنا إلى مركز ترفيهية عائلية المفتوحة، حيث تقص

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المسامعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج حياة أبو القاسم لاهوتي وإبداعه.

ولد أستاذ أبو القاسم أحمد زادة لاهوتي في 4 ديسمبر عام 1887 في مدينة كرمانشاه في إيران، وقد أبصر نورا في غرب إيران عند عائلة تعمل في صناعة أحذية، هو أحد أعمال شعر فارسي وتاجيكي، وينتمي إلى عائلة من كسابة الحرفيين. تلقى تعليمه الإبداعي في مدرسة قرية برز دماغ، ثم بعد ذلك على يد والده، لكن لم يحلفه الحظ في مواصلات تعليمه. إن قسوة الأيام وظروف المعيشة صعبة لعائلة أجبرت لاهوتي على عمل منذ نعومة أظفاره، وقد عمل لفترة في دكاكين الخياطات، مما جعله يتعرف عن قرب على حياة مالية بمشاركة وعمل مضني لطبقة كديحة بمجتمع. دفع ضيق الحال المعيشية لعائلة إلى أن يجد نفسه في أحضان عمل منذ طفولته. في بداية كان يساعد والده في حرفته صناعة أحذية تقليدية كيفة، ثم تتلمذ بعد ذلك في دكاكين الحداد والسباكات في تلك أبانات، ومن خلال رواة وأكواتيات الذين كانوا يقرعون الملحمة شهنما في أسواق الساحة، تعرف على نماذج من أثار الخالدة لفردوسي، وشعر بتأثير كلام الموضوع وعبارة بالغة وحكيمة.

وكان وليده الذين يمتلك ذوقا شعريا رافيا واشتهر بتخلص اسمه الشعري الهامية. يقرع له الأحيان شعره الصوفي خاصا وأحيانا أخرى غزلية سعدي وحافظ شيرازي. وبهذه واصلة تسرج الميل ورغبة في الشعر وعدب فأكثر في قلبه الصغير. لاهقا لاحظ لدى جامعة الإنسانية المحلية التي كانت تسعى لجذب الشباب موهوبين وواعدين إلى صفيها موهبات هذا الشاب ابن 17 عاما، فأرسلته إلى طهران لدراسات على نفاقاتها. لكن دراساته لم تدوم طويلا، فقد جذبته الحركة والاضطرابات التي اندلعت بتأثير الثورة الروسية العليا، وحمل سلاح كجندي من جنود الثورة مشاركا في المعارك التحرر الوطني ومناهضات استبداد لأبناء جلداته. في تلك السنوات كان هذا بيت شعري جاري على كل لسان: نحن نخوض المعارك البولشفيك في هذا الميدان، وإذا سقط الأيادي عن أجساد قتلنا بإنسان. لقد أصبحت الوطنية وصداقة بين شعوب الصفوهية إلى فكرة أساسية لإبداعة الشعري، وتعتبر ملاحمة مثل أرض رجال وانتصار تنيان وقصائد تمثيلية رمزية مثل بطال صول رفاق أودار من أفضل أعماله أدبية طاجكية وصوفية ابن فترة الحرب. ففي تلك السنوات كان يقول بأعلى صوته:

أي الوطن مئطاء أن مضروا هي فداء رحلاتك، وأنا منشدة في صوفك بألف اللسان. في فترة ما بعد حرب اختلت أفكار الوطنية وصداقة الشعوب وتغني بإنجازات الوطن ودعوة إلى السلام وأمن مكانة بارزا في نتاجه الأدبي، وتعد قصائد مثل منشودات طلاب السلام ونواقع وثيقات السلام وكلام ناس البستان وتجمع الأنصار السلام وغيرها من أبهى نماذج هذا النوع من شعري. ومن أكبر أعمال شعره ملحمة جنية سعادة التي كتبت على نمط الملاحم الأسطورية الرمزية التمثيلية الشعبية، حيث صور من خلال الصور وعبارة رمزية الكفاحة الشعب الروسي وشعوب أخرى في اتحاد صوفية في سبيل النيل وسعادة الحرية. خصصت سلسلة أخرى من قصائد أستاذ أبي القاسم لاهوتي لوصف الأحداث الدولية مثل مهرجان شباب الديمقراطية العالمية في برلين وإلى شعب كوبا، وكذلك إلى إيران ناضلا في سبيل حرياتها مثل ستنتصر حياته، وإلى شعب مسقط الرأس وانتحاز لدفع القوات الأجنبية. جمعت أثار أستاذ لاهوتي وصدى في صفحات ديوان أبي القاسم لاهوتي 1946 و 1949 وأنشيد الحرية والسلام 1954 ونداء الحياة 1956 وديوان أبي القاسم لاهوتي 1975 وجوهر حب 1958 ولهو صيف 1974 وغيرها. في قصيدة الرد على مسمار الفتان 1954 كشف بغضب واستنكار شديدة العناصر الرجعية التي طبعت كتابا مزيفا باسم استخدامه في دعاياته المعادية الصوفية. وفي قصيدة أمنية 1954 عبر هذا الشاعر إنساني عن أصدقاء أماله وتطلعاته من عجل سعادات جميل شعوب العالم. كان أستاذ أبو القاسم لاهوتي أحد ترجمة مهارة لعدب الروسي وعدب الشعوب الأخرى، حيث نقل إلى تاجيكية كثيرا من أثر ألكسندر بوشكين ونماذج من أعمال طارس شيفينسكي وماكسيم غوركي وفلاديمير ميكوفسكي. كما تعد إلى قلامه ترجمة أعمال المسرحة لويليام شكسبير أوتيلو روميو وجولييتا ملك لير، ومنذ ثلاثينية القرن الماضي ترجمت أعمال شاعر نفسه المنفردات ونشرت بلغة كثير من شعوب العالم وشعوب اتحاد صوفيات.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكريم من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان، وهذه عناوينها: يشارك وفد الطاجيكي في اجتماع المجلس المشترك بين الدول الرابطة للدول المستقلة للسلام الصناعية. عقدت دورة تدريبية إقليمية حول تنظيم تضارب المصالح في دوشنبة. يتوسع التعاون طاجيكستان مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. شارك إديبي قلاندار في حوار السياسي والأمني رفع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان. انعقد المجلس المشترك 24 لاتحاد الدول المستقلة للسلامة الصناعية في مدينة مينسك بجمعة بيلاروسيا، والذي شاركت فيه قيادة دائرة المراقبة الدولة للسلامة العمل في الصناعة والتعدين التابع لحكومة جمعة طاجيكستان. فقد ناقش قادة وممثل هيئات الرقابة من سبع دول: طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا بيلاروسيا وأذربيجان. خلال الاجتماع تبادل الخبرات ومجالات التعاون ذات الأولوية. وخلال الاجتماع قدم النائب الأول لرئيس دائرة المراقبة السلامة الحكومية في الصناعة والتعدين التابع لحكومة جمهورية طاجيكستان تقريرا حول التغيرات في تشريعات الدول الأعضاء في المجلس في مجال تنظيم السلامة الصناعية في منشآت الإنتاج الخطرة. كما تم عرض إنجازات طاجيكستان في مجال الرقمنة واعتماد قانونين قانونيات معارية جديدة والتصديق على اتفاقية الآثار العابرة لحدود للحوادث الصناعية. وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على البروتوكول والقرار المشترك لدورة 24، كما تم تعزيز أسس التعاون في مجال التنظيم التشريعي والوقاية من الحوادث الصناعية. كما شارك الوفد الطاجيكي في فعاليات ثقافية وتاريخية. في الفترة من 12 إلى 17 يوليو عقدت دورة تدريبية إقليمية في دوشنبة حول موضوع التنظيم القانوني وتطبيق العملية تضارب المصالح. نظم هذا الحدث بمبادرة من الهيئة الحكومية لرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آسيا الوسطى. وهدفه مناقشة قضية التنظيم القانوني وتطبيق العملية لتضارب المصالح في الخدمة المدنية. حضر الحدث إدارة وموظف الهيئة وممثلون عن وزارات وهيئات الجمهورية وهيئات مكافحة الفساد في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية وخبراء دوليين. أبدأ مدير وكالة سليمان سلطانزاده آراء حول جوانب تنظيم تضارب المصالح في خدمة المدنية والتدابير التي اتخذتها طاجيكستان في هذا الصدد. وتم تأكيد على أن مكافحة فساد ومنع تضارب المصالح من بني أولويات السياسة العامة لجمهورية طاجيكستان. وفي هذا الصدد تم اعتماد القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة وتفعيلها. وفي سياق متصل ناقش المشاركون قضية التنظيم القانوني وسبل الكشف عن تضارب المصالح ومنعه والقضاء عليه، فضلاً عن استخدام التقنيات الرقمية والحديثة في هذا المجال، واطلعوا على أفضل الممارسات الدولية. في إطار المنتدى السياسي رفع المستوى المعني بتنمية المستدامة الذي عقد في 16 يوليو في مقر الأمم المتحدة، التقى النائب الأول لرئيس دائرة الاتصالات في حكومة جمهورية طاجيكستان مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضية تعزيز التعاون في تطوير الاتصال الرقمي ورقمنة القطاعات وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار وتنمية الموارد البشرية. وتم تأكيد على أن توسيع نطاق تعاون طاجيكستان مع الاتحاد الدولي للاتصالات وتبادل المعارف والخبرات المتقدمة فلان عن استخدام التقنيات الحديثة يسهم في تنفيذ الفعال للأهداف تنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه تبادل الطرفان وجهات نظر حول توسيع التعاون العملي بما في ذلك تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل رحلات العمل وتطوير التعاون على مستوى الخبراء والمشاركة الفعالة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات. في 16 يوليو شارك نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان إليبي قلاندار في بروكسل في الحوار السياسي والأمني رفع المستوى 13 بين الاتحاد الأوروبي وأسيا الوسطى. وخلال الاجتماع نقشت سبل تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأسيا الوسطى في المجالات السياسية والأمنية والاستقرار، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات القمة الأولى لاتحاد الأوروبي وأسيا الوسطى وخريطة الطريق المشتركة لاتحاد الأوروبي وأسيا الوسطى. خلال الحوار تبادل المشاركون بجد نظر حول توسيع التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والتطرف وإدارة الحدود ومكافحة التهريب المخدرات والتعاون الإقليمي في قطاع المياه وتكامل النقل الفضلان عن قضايا دولية وإقليمية هامة أخرى ذات اهتمام المشترك. في 16 يوليو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى دولة قطر مع الأمين العام لحوار التعاون الأسيوي. فقد نقش خلال اللقاء قضايا تتعلق بأنشطة هذه المنظمة في مجالاتها ذات الأولوية وتعزيز التعاون ومواضع أخرى ذات اهتمام مشترك. وتم التأكيد على أن طاجيكستان عضو فاعل في حوار التعاون الأسيوي وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المنظمة. ونذكر أن جمهورية طاجيكستان ترأست هذه المنظمة الإقليمية في الفترة طاجيكستان بمن فيهم شبابنا. لا ينبغي لنا توفيتي درس في الفطنة السياسية. علينا أن نتعلم درس الدراسات الثقافية، درس في الهوية الوطنية. اليوم إذا نظرنا إلى قطاع الصناعي على سبيل المثال في منطقة بدخشان الجبلية، فقد تم تشغيل شركتين أو ثلاثة شركات صناعية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تشغيل آلاف الشركات في منطقة بدخشان الجبلية موفرة فرص عمل للناس. وبالطبع هذا أيضا سبب وجيه لدعم وتأييد السياسة الحكيمة لزعيم الأمة. واليوم إذا نظرنا إلى القطاع بأكمله في اتجاه التصنيع، فإن جميع هذه الشركات لا تختلف عن تلك الموجودة في الخارج.

0: بالنسبة لشعب جمهورية طاجيكستان إذا يصادف هذا العام الذكرى 35 وهو عام حافل بالنجاحات، فإن فرحتنا وتوقعنا أن تحتفل طاجيكستان ب 35 عاما أخرى من التنمية والفكر. من أهم إنجازات فتح الاستقلال في منطقة بدخشان تطوير قطاع الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصل مؤسسة بدخشان الجبلية اليوم بدور محوري في تنفيذ سياسة الطاقة الخضراء في البلاد. ومع تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة تحسن مستوى إمدادات الكهرباء للسكان بشكل ملحوظ، وقد أتاح دور شركات الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة لسكان المنطقة الحصول على كهرباء مستقرة وعالية الجودة نسبيا. وفي منطقة مرغاب التي تعد من المناطق الجبلية العالية ذات المناخ القاسي شهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية تطورا ملحوظا، وتساهم محطات الطاقة الشمسية وغيرها من معدات الطاقة الحديثة في تحسين إمدادات الكهرباء لسكان والمؤسسات الاجتماعية. ولا تقتصر وفائد هذه المبادرة على تحسين مستوى معيشة السكان، فحسب بل تسهم أيضا في حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يتعزز دور المرأة في المجتمع عاما بعد عام، فاليوم تشارك نساء بدخشان بالنشاط في الإدارة العامة وريادة الأعمال والتعليم ورعاية الصحية وغيرها من القطاعات. وقد أسهمت برامج الدولة الداعمة للمرأة في تعزيز مكانتها في المجتمع، كما تحقق سياسات الشباب إنجازات ملحوظة، إذ مكن إنشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية وتطبيق برامج الدولة الداعمة للشباب الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. وتؤكد زنيدة رجبوة أن إنجازات في العلوم والرياضة والثقافة تظهر أن الشباب بدخشان قوة لا يستهان بها وأنهم مستقبل البلاد المشرق.
1: با سیاستی دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه
0: بفعل سیاست الحاکمه لزعیم الامه فخامه رئیس امام علی الرحمن تحت المراه اليوم مكانه مرموقه في شتى المجالات الرعايه الصحيه والتعليم والطاقه والتصنيع وغيرها، ويحرض الشبابنا الشرفاء تقدما ملحوظا في هذا الصدد. وقد تبوات نساؤنا اليوم مكانه رائده في حياتي السياسيه، وبفعل دعم حكومه طاجيكستان يتبعون مناصب سياسية رفيعة، عشرات ورش الخياطة وعشرات المطابخ التي أسستها النساء وعشرات المخابر التي تقود النساء. ولحسن الحظ فإن جمهورية طاجيكستان مناطق وقضيها وبدينة دوشنبة المزدانة بالزهور تزداد خضرة ونظيفة يوما بعد يوم، كل هذه بفعل دعم الرئيس الدولة ودعم شعبنا الكريم المشاهد الحكيم الذي يزدهر عاما بعد عام. اليوم تمضي اللجنة الحكومية الإقليمية لبدخشان بخط ثابت نحو التنمية، وتستدعو الاحتفال بكل 35 لاستقلال الدولة، ويسهم أبناء المنطقة بشعورهم العالي بالوطنية والمسؤولية إسهاما قيما في ازدهار وطنهم وتقدم طاجيكستان المستقلة. نحن على ثقة بأن الإنجازات ستستمر في النمو في المستقبل، وستصبح منطقة بدخشان الجبلية أكثر ازدهارا وتطورا كمنطقة مهمة لتنمية البلاد. مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إذاعة بلد الطاجيك سمعتم برنامجنا حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة في محافظة بدخشان الجبلية.

مستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك ألا نقدمكم تفسيرا بعنوان طاجكستان بلد سياحية. تعد السياحة في طاجكستان أحد مجالات التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بالتراث التاريخي والثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. مع الأخذ في الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان السياحة كمجال ذي الأولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان هي أرض المثقفين والمضايفين وبلد الثمار الخصبة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحيرات وينابع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية وأفضل وجهة السفر. تجذب طاجكستان انتباه الآلاف من السياح المحليين والأجانب بطبيعتها الجميلة ونهارها الصافية. من أوروبا إلى آسيا يتحدثون بكل السرور عن إسكندركول وألاودين ويغناب وغيرها من الأماكن التاريخية، وهو فخر لكل منا. يعرف مجال السياحة بأنه أحد أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي وظاهرة اقتصادية في القرن 21. تلعب السياحة في معظم البلدان دورا مهما في تكوين الناتج المحلي ونشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص العمل إضافية ولقطاعات الاقتصاد التأثير إيجابي. تتمتع جمهورية طاجكستان بالتراث التاريخي والثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. تولى حكومة جمهورية طاجكستان اهتماما كاملا للصناعة السياحية وتوفر الأسس اللازمة لمواصلة تطويرها. في إطار برامج الدولة المعتمدة، يتم ضمان تطوير القطاع من خلال إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء مناطق سياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. تم إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية مبسط في طاجكستان لمواطن أكثر من 78 دولة، ونتيجة لذلك زاد عدد السائحين بشكل مطرد في السنوات الثالث الماضية وتضاعف. طاجكستان السماوية هي أرض المثقفين والمضيفين وبلد غني بالفواكه، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه الشافية والبحيرات والينابع والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية. جمهورية طاجكستان من أجل الوصول إلى السمات الشاملة لمستوى الحديث لتنمية السياحة مع محاسبة مؤشرات نشاط الدولة في هذا المجال لمراجعة حالة واتجاه تطوير الإجراءات القانونية التنظيمية والبنية التحتية السياحية، تدريب الموظفين، قاعدة البيانات الإحصائية، التقدم في سوق السياحة المحلية والدولية.
من أجل زيادة صناعة السياحة والاستخدام الفعال للفرص الحالية في هذا الاتجاه وتطوير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمة وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة المحلية والأجنبية وجذب المزيد من رأس المال في هذا التوجيه وإعداد موظفين الموهوبين. في عام 2017 تم إنشاء لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. أيضا حكومة الدولة جنبا إلى جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل زيادة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع للفرص المتاحة وتطوير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وتنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وتوفير التدريب للموظفين المواهبين في هذا الاتجاه. في الوقت نفسه في قائمة التنافسية العالمية في مجال السياحة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2017 احتلت طاجكستان المرتبة 107 من أصل 136 مكانا ممكنا. جدير بالذكر أن جمهورية طاجكستان مدرجة بشكل منفصل في قائمة الدول التي سجلت أفضل قفزة في السياحة في عام واحد. في هذه القائمة احتلت جمهورية طاجكستان المرتبة الثالثة، اليابان في المقام الأول والأذربيجان في المرتبة الثانية. طاجكستان بلد عظيم لطيف للغاية، شعب العظيم، إن الحب العظيم لهذه الأرض موجود في قلب وروح كل شخص حقيقي. إنها أرض مغرية، مكان لرجال حكمة عظماء وحكماء ومشاهير مثل تورسونزودا وميرشاكار واللايق والحكيم والبصيرة ومئات الأشخاص العظماء الذين تمجدهم العالم. طاجكستان مكان رائع وأرض لعشاق الثقافة. إنها أرض التي بكل عظمتها هي موطن أهل سوغد وخطلان بدخشان بانجاكين كلاب حصار وخش وورزاب. واليوم تظل طاجكستان العظيمة شجرة مثمرة، أغصانها القوية والضخمة هي ظلال كل زهرة والنبات الثمين، وقد اشتهرت ثمارها الملونة واللذيذة في العالم بفضل شعبها النبيل الكريم. اليوم طاجكستان مشهورة بين الدول الأخرى بمواردها الوفيرة والقيمة مثل القطن والقمح والماء والفحم والذهب والفضة وما شابه ذلك. من الواضح أن طاجكستان بلد غني بموارد طبيعية، بالإضافة إلى ذلك فإن منظمات غير ربحية الشهيرة مثل ورزاب والنوراك والراغون بقوتها العظيمة تولد كهرباء رائعة مما يبهر مشاهدا. الغرض الرئيسي من هذا الاقتراح هو تنفيذ جهود حكومة البلد من أجل زيادة تطوير طاجكستان وحل مشاكل اجتماعية للسكان من خلال تحسين البنية التحتية أولا وقبل كل شيء في مجالات التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتزويد السكان الريف بمياه الشرب العالية الجودة وبناء وإعادة بناء الطرق المحلية وتطوير البنية التحتية السياحية وتدبير حرف الشعبية وتعديل مستوى الخدمة مع المتطلبات الحديثة وتحسين رفاهية الناس في كل قرية ومستوطنة.
مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم تفسيرا بعنوان طاجكستان بلد سياحية.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذاعة يافازي طاجيك، ألن نقل لكم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر استقلال. يعود المتحف الوطني أحد الإمدادات الثقافية المهمة في الفترة الاستقلال طاجيكستان. بدأ المتحف الوطني لطاجيكستان العمل رسميا في

و12 غرفة لاختبار وترميم الآثار التاريخية والثقافية. تشمل أقسام المتحف قاعات المعادن والطبيعة، التاريخ القديم والعصور الوسطى، طاجكستان الجديدة والحديثة، والفنون البصيرة والشعبية، قاعة كنوز الدولة. يوجد في المتحف الوطني لطاجكستان قاعة خاصة لهدايا لرئيس جمهورية طاجكستان، حيث تم تقديم الهدايا لرئيس جمهورية طاجكستان إمام الرحمن من قبل القادة وغيره من كبار قادة الدولة من العالم. تمت إضافة 2278 قطعة أثيرة وعنية من التحف التاريخية والثقافية الهامة إلى خزانة المتحف الوطني من خلال عمليات الشراء والهدايا وتنظيم رحلات العلمية. ويوجد 22 تمثالا لشخصيات تاريخية بارزة في زقاق المبنى الجديد للمتحف الوطني. يعود المتحف جزءا مهما جدا من ذاكرة التاريخية للبشرية، وعلى وجه الخصوص اتخذت الشعوب المتحاضرة التدابير اللازمة لحماية الآثار الثمينة لأسلافها والتراث المادي وغير المادي. إن إنشاء المتاحف التي تعتبر رمزا للربط بين الأمس واليوم والغد وتعبر عن القيم الروحية العالية للشعب التاجيكي أصبح تقليدا في عملية تشكيل أمتنا. تم بناء متحفنا الوطني وفقا للمعايير الحديثة جنبا إلى جنب مع المجمع الرائع لقصر الأمة والعلم الوطني وشعار النبالة والمكتبة الوطنية وتمثال إسماعيل الصموني وروداكي، مما يجعل العاصمة أكثر جمالا. ومن الناحية المعمارية يعود المتحف مثالا بارزا على تواصل القرون، وهو مزيد من الأساليب الكلاسيكية والحديثة، وقد تم بناؤه باستخدام التقنيات الهندسية والبناء المتقدمة، ويعتبر خطوة جديدة تماما في الفن المعماري من بلدنا. تعرض في قاعاتها آثار من العصر القديم للشعب التاجيكي للعصر الحديث. ومن المعروف للجميع أنه في العديد من المتاحف المعروفة في العالم يمكنكم العثور على أمثلة للآثار من تاريخ التاجيك القديم. على سبيل المثال يتم الاحتفاظ بحوالي 180 قطعة أثرية قيمة من تاريخ أسلافنا في متحف بريطانيا العظمى المعروف باسم كنز أمودريو. ويعتبر علماء الآثار هذه الآثار مثابة التاج الذهبي للفنون الجميلة. إنهم ينتمون إلى ثقافة العالية في عصر الكوشانيين ويحملون لنا رسائل منذ آلاف سنين. بجهود حكومة طاجكستان تم تقديم نسخ من عدة آثار من كنز أمودريو من قبل المتحف البريطاني إلى المتحف الوطني في طاجكستان. وقد تم في قاعات المتحف جمع لقاء نادرة من التاريخ القديم للشعب التاجيكي من العصر الحجري إلى عصر الإسلام ومن القرن العاشر إلى عصر استقلال طاجكستان. في القاعة المستديرة بالطابق الأول يتم عرض أحد المعالم الأثرية الأكثر شهرة ونادرة ما يتم مشاهدتها في طاجكستان، تمثال بوذا، ويولع علماء العالم اهتماما خاصا بهذا النصب التاريخي. لا يوجد الكثير من هذه الآثار القيمة المعروضة أمام الجمهور في المتحف. على سبيل المثال في وقت مبكر من عام 1925 عثر العالم الشهير ميخائيل أندريف من قرية إسكودار فلوغر على أكبر محراب خشبي في العالم، وتم إحضاره لاحقا إلى المتحف. ويعتبر هذا نموذجا ممتازا لفن النحت على خشب في العصر الصموني.

ويعود المتحف مرآة مشرقة تعكس حياة الأمة وتاريخها وانتصاراتها وإخفاقاتها ومنجزات العلم والثقافة ومصير أبناء الأمة المشهورين والفاخرين. إن التدفق المضطرب للتاريخ يربط دائما الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل، ويقوي ارتباط الأجيال والعصور والشعوب والدول، ويجعل الطريق إلى المستقبل واضحا. تجلو إشارة إلى أن السياسة الثقافية لحكومة طاجكستان اليوم تهدف في المقام الأول إلى حماية القيم الوطنية وإحياء تقاليد الماضي وإيجاد قواسم مشتركة بين القيم الوطنية والعالمية وخلق فرص لدراستها وتعزيزها على نطاق واسع، فضلا عن تقديم الإنجازات الثقافية للعالم. يوجد في المتحف الوطني لطاجكستان قاعة خاصة بهدايا رئيس جمهورية طاجكستان، حيث يتم عرض الهدايا المقدمة لرئيس جمهورية طاجكستان إيمان الرحمن من دول العالم الأخرى، وعلى وجه الخصوص الساكن هدية من رئيس الاتحاد الروسي، نموذج الكعبة قطعة من كسوة بيت الله، هدية من المملكة العربية السعودية لالي، هدية من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية جنوب أفريقيا لدى جمهورية طاجكستان، السيف هدية من رئيس جمهورية كازاخستان، مزهرية زجاجية أرمغان ومحبرة المعين الزجاجي، هدايا من زعيم الإسماعيليين في العالم، السيف هدية من سفير جمهورية طاجكستان السابق لدى جمهورية اليابان، زهرية هدية من مدير جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا لالي، هدية من سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في طاجكستان، وسام بطرس الأكبر هدية من أكاديمية الأمن في الاتحاد الروسي، لوحة ذهبية هدية من جمهورية تركيا، الكأس الفضية هدية من رئيس جمهورية إيران الإسلامية السابق أرمغان الفضي، هدية من وزارة الخارجية الماليزيا، جائزة الأمم المتحدة الخاصة هدية من الأمم المتحدة، طابق ومزهرية خشبية هدية من رئيس أوكرانيا السابق، ومقلمة هدية من وزير خارجية الهند رمزي حسان، هدية من رئيس جمهورية كازاخستان. وتجر الإشارة إلى أن المتحف الوطني لجمهورية طاجكستان يعود أحد الإنجازات الثقافية المهمة في فترة استقلال طاجكستان. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر الاستقلال.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الكريم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان، وهذه عناوينها: يشارك وفد الطاجيكي في اجتماع المجلس المشترك بين الدول رابطة الدول المستقلة للسلام الصناعية. عقدت دورة تدريبية إقليمية حول تنظيم تضارب المصالح في دوشنبي. يتوسع التعاون طاجيكستان مع الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.